شوف اللي كيما تيسالي كيما تدوز السوق، شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديما تيتهزو الصوت شوف داك السيمون اللي مولد شي مزيان كان راه كنقول راه شي ناس ماشي مور ايطاليا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانوا متسلسلين في المسلسل، شوف الاتنين اللي كانو

شوف لك اللي تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير